وقال لي زيدوا الغيل جوغيرين تقد تقال كواق لاخو كسان لكشي دو كولان سالي كوا شقي بغونا ريلي قوكتين وقال لكوي تشان كوارتولو ريني اكتي تشوك تغلال لنوبة ساكيان كيو جغوين كيلي شكل بيقى ماريا سانتوس باكا شكلت لرلاش كحول أنا باتريسيا يولاندا ماريا سوسينا Arturo René Fernando Lanza, el salió la nueva saquea.

نلان كيشيش كاس مسألة جوش انتيو الشيلي قواديوس وتساسقا جول ساكومونيس يوكوش تساقون يوكوش بانتيو شنكيل ديوس يخون شامانا إن ناكاشكا كول كوان كوشيك كوشيك ساكومونيس يوكوشي رابين كيلي راتين ديوس يشبن رقالة عن قوة إسائيس أخون بروفيتا أخبانوهم ساجباج أولي خيل دوت ناتي ناكت تشكواكو اللي قوة ديوس ناشبانو رشتاقلان كيل كوان شتان تيلال كوانا كوشكو تنكيل سان إلياس ساكوي خوكون سانت أبان نوالا كولي رايلال كشكولا كوينا قيوش كانكلاك كي شولاك أروريب وتشمو قريب ساكون ساكوناك تشكوانا قلي أقوى بغير إسرائيل وشتاقلا كوش شابالو تشكام سنكيل تشكوالي ريشاقيل بتساب خيتسابي أنتنا أخ بغان وتان خالانش بابال كي روخسينا بالي باكوي لي لي بعل ملاخ قالن الديوس أران إسرائيل شاولاق تنهون أقكينيان تس أختيخ تشيريش لكان خيلا عان وطلي شاية عان بس أش قالن كيلي ريشاقيل تاكويل ما كان أرون أشبانو ناش كشكوان كيلي قناع وط pero shmu kre baran hun qohin chane ratne dios usal qohina an malakh bisyon malakh mat qe malakh kira ishab shkosh li dios in kan na ka kin nakshaklin ot qawa dios oksh kot bash kwan kilal chiru kamana ki de ruchi chochina shkot kwin kilal tkwe kwan kilal chikula o لي كريستيان رين سيروش جوج أخيلي روناك قد إلي ريش بركة ماري نارو ناروناك تك أي جوك جوك قاديوس جوك روشو جول روشو جوشيل نالي لي كوان كيلال كيري لي قوا سالي قوحينا عن خون لي قاسود كيخ كاو مشكي ود كشيقواكا كوي قوا لي يسجيناك أيوس جانري أوكا كويتشي تيخوك تانا أشكوش لانا قديوس تانا لي قاول إيق لي قليسي قاول إيق عان ود إنكا مكوران تاكوان قديوس تخطيلي ريشنا مكوديوس تا إشتي أبتسيوم ديوس تا كويل جالخوني هيك عانا ريك أسين لتول لبك جهوني الماس جاك تانا عان ديوس نيمش كوان قيل جان تانا زجول قوائي سهيس pero usted eres un camo que Dios está charcón y sham o que es catuál y zul yo hace sham nem shkwan kilan Dios está en anak nashkoshla pero usted eres salitijok nak mukuyos está Juan Kilal Dios, de Sham, de Ha, de Ka, de Ka, de Karushkawa, de Kasutkir. Chichkun el Kwan Zeru Chichosh, Chau, Tasyam, Dios, to. Ana Kwan Kwan Kev Yolevas, Yu Am Zeru Chichosh, to. Nekesh Kachok Dios, Ni Ma, Che, Shul, Zul, كاكرجو ديوس جانك قاكاش كش كتشوق ديوس لو بخين كش ناو رولي ديوس لا اولي اقنا كان ابرو ديوس كمان لاخ اليس قد اليريش مارينا كاكش كوان كيلتي اوس لي كاكرجو سيروش جوج شنو مش كتنجيل قوا سان بيدرو شنو مش كتنجيل سان خوان سانتو دومينغ شيكتاناري انا كوانا ران لانكين قوا سان اغوستين ات كوان سيكس كومون ماري كوانا انا
Cuando se escucha el chol, el rancho, chanchi te hoc, por mung te hoc, tamare shahok, mare ukak, mare cuancho punil, ah, es así chol, ta quel. Os dachte el irish, por mung dios ta aan. Cauque con junim, squankil. Ashkere tal kawa, okanak. Chirisha an. Chalhuni tuktukilas alishna ah. Arin kwan kawayos chan kishkuki urip chichoch chishlo orin hilru. Kawadios muku kwan tasalishnin kal etalish nakish nasach kach os. Kawadios kwan sari tuktukilas. Chali tuktukilas. Rangsh onalnak. Takwik ali dios alach os. Dat okci sumatinak akre ciruli dios ciruli dios kakun kakuin ragnak na kaku si kebut kalokon niru kawan tushi katama diru sila cahunil naru musach kila oa kuili kristian Naval kakri ru kwan seru chichoch mare yo kosh ke vash kwan kilas mare shtio silas yo silas ru chichoch kawan kwente porque mokusash kawan to kolega kwila o chal kuchikli elecciones chal kuchik chukone la an kawan kwent kateli kachol kaholom katsili rish penen kato sach Kawailis, no que sachita, profeta, tapis. Utlaes, ma profetes. Malaes, profet. Malaes, profet. Que chuvax te vas. Malaes, profet. Ah? Kawen na clao, profet. Jul bilo, riquensantil musique, usalika kuvija. Nakshishkeli Christmas shishtia kwe nakle at rey akwabeh ut prophet. O shib li kak angkeshka kule ransa li kakubiha. Chogone li kubinakshka anshka angkesh. An khun tzolunel, an khun akhtih o prophet ut khun akwabeh rey. Ut kabia kisali evangelia na kwang nak Jesus sali shaman shnemesh kabina shwan kun sach bach ole iske chku ak o mil chkuin chun kakhla mile bi qana ut chko kale qawa Jesus na pan shtakra ab salam chu shikum bak al palaw ut lain toqtin jaqra bil shtli tanamit chan qawa Jesus Ute vanch ko everkin kabla hucha kach. Ute Jesus karush banu. Pues chakra vili tenemit nam te shikseli rocha cha cha ilan buksh eku. Nas ko eb chugunil. Chkana li kawa Jesus ko o se tzul. Aran chi tu chok. Aru borsh ok chi tu chok. Ani na kakin nas tienak. Ak yo chisa kheu. Unak chkana tanati chok. Uch koshta walib salom. Sali palau, tihok nimshkwangil. La ostolom Jesus, taklamilo nakto ok, sashkuku, sali huku, karuli huku, sali iglesia, an, li iglesia, li ka iglesia, li kapabas, li iglesia katolika, an, shkuku, Dios, shkuku, li kabla ostolom ni Jesus, malahin ka. Ranjo ke chikli kablahu stonal she stonal kapovali kablahu takul chukesh kum bakal evan she spap skoe kashiril nak yo chakli kawil iqtana utqa porque nas tiene chakli kawil iqut orish kuku chanchan nashik se kha porque nas lihana saka kuir chikau tanash kuku Chiu-chiu nak yokep sikwali be chanak nkate osok, zingili khasa shkuku, uchigunil an,
Pero taklan bilib. Kaman sa Iglesia Katolik, magkachin na kwili, chakilas na kwil. Kwa na kwil, nekerahot, nekeroksili, hachokip sa lika Iglesia Katolik. At naku, kwa na naku, walaki malakla, o yung kanakat ilirish, maangtokas Iglesia lika wa Jesus. Ka, kwa na kailirush, tsalwala kwili, Jalali ka papal ka iglesia li santir ko sa iba mil chukunay la. Li salam yo kachik sa li shkukup sa li iglesia li yo kach beresinkil ka wa Pedro la kamol be. Chaleng nashkam Jesus ta kese chusha ka wa Pedro si okshkolo mingi li iglesia. Chaleng to ganakwan. Sa si iglesia. Amul beka wa Pedro kwan ko la o per makachene chakilar na kes o li ruchu chocha ku makachene kulish nashtiali kish li ruchu choch katseli risha pero de Jesus yo chi dijo o konaruta okchiha shkuku blak Pedro kwan shivta Amak aja akilal ciri Dios tak wes, aku nak syukur tali ik li sakeli ha malak li kawin ik aku mak aku kerja akjo angkis cap desi cugunis mak aja akilal dia cipek, kita walek kita lom kuanges aja akilal, nak syukur nak cok Yesus seran. Sheril kun li kuin ksaq rist ikriya chibek chiru li kha ma barri lo me va an ko kanang ne ko shuwak anum chanke ko shuwak wana kla o chiru li qachah kilal qama khilal qarailal qajah no ko shuwak kana ka kam shkoshlan ki na ko chmen la o yo chiko wa Jesus Kocpen lawa kwan Jesus al di saila lawan yo chibek an takwin arag nak kapat sa kulishten kamash panu mokon kawasan ped yo ka ishiu li kabla husul sali so be gher okre se khada kwish ah ujo ushashu wak anum changa shish muqtana Cah, mara iri lam kun akli anu melaish shiu shiu cencana syukri li risma la kolom becas cah mana pero musyukak lining can Jesus ut San Pedro toh San Pedro akamol besel iglesia tak wisun Kwan ke nawala amol besel iglesia ko kana kun ne kespat ma anta kash iglesia le Jesus mare mo ko anta nare kon khalam papas nare skambas ta angel ko san pelta ku kon no amol be ma tsach ma khala papas ma khala iglesia lat na ver ji ko ver ta kam spela ko la ko san pel pat le Jesus ku la at sli chi chan nakla at Inna taqlanaq tenshik apikin Os chan Jesus kim Kawasam pesh okchube ek eh chiruli ga ah Sach wach olekh ta kuil bek chiruli kha ani nashna bek chiruha Takuili Dios ut San Pedro ak yo chibek chiruli kha li kha Şey,

وكان تخيل كومون شارينا كل لك ويا كليروش بانين كيليش قبانو ليجيو سيريكين شانو مسيدة شالال شرا قيري كومونيش شري لا قيري بشتن اقيري ما كاتشيك وجالي ناكيوك سيل قاتشو نخناقا تن اقي ونخناقا كما نكاتشيك كومونيش خواق اقشي مجال خواق اقشي لينينك آردشين شانا ولك إشيال إريلي كارونا قاتشي مجال جريش نكاتشي قاخول تيكا إري جريش لكارو توخانا قوان جوكوش جوا منكيل Likaru to kanakwan jokos kambal ani na kekuasere kende na kengkato tane sa tikdi siya likaru makin na kacuami manja banak ngaw tane sa tikdi na ngawok siya bali makin ngaw kulak cuamingkil unak na kosho kulak tis cuamingkil aranak nakil na kalambe chik likwang chiru na kalikaru sa chiya sa krubela Oga na kaningke sila at olos na siya rin Buenos días Don Victor, saludos cordiales en tu programación Aquí sintonizando tu programa desde Miami, Florida. Soy Arturo, un saludo para mi familia en Cerrito Samuchisek. Tojarán Cerrito Samuchisek. Saich Olechil, Saich Olechil, Choquere, Comón, Escuas, Cristín, Mayal, Banaclaes, Acuí, Laes, Acuí, Chabiles. Ogan Acuí, Leti, Arán, Cacha, Yo, Rabinquile, Cacangel, Yo, Sacala, Cuichi, Juncabal, Saich Olechil. Abante sin chena kana bisiksa kwe sin na balo lintare majal o tento kwe na sin chena shek talintare kung chalin chena sokahi sa ito lahi